فيه. مو كل مرة تحس نفسك ضايع يعني حياتك خربت. أحياناً أنت بس تستنزف نفسك من كثرة التفكير، من المقارنات، ومن محاولة إرضاء الكل، وحتى وأنت تتحمل أشياء فوق طاقتك. المشكلة مو دائماً أنه أنت ضعيف، المشكلة أحياناً أنه أنت ما أخذت راحتك الحقيقية. وهذه الراحة مو معناها قاعد وتقلب بتليفونك، لا، الراحة الحقيقية أنه تنطي هدوء للعقل فعلاً ولنفسك.

0: They say history repeat itself. And at AUIB FM, we take you on that ride. From the battles and ideas that change the world, to the moments that feel just like today, it's all part of a long journey. Tune in to the History Hour. Every battle, every discovery, and every invention that shape our world, it's all part of a History Hour. Feel the clash of the swords, the sparks of ideas, and stories that bring the past alive and show the impacts on your world today. The History Hour, where yesterday meets now, only on AUIB FM 101.5.
1: التليفونات سيطرت على حياة الناس بالكامل، والمشكلة مو بالتليفون، المشكلة بطريقة استخدامه. هو أداة تجمع بين المعرفة، الترفيه والتشتت بنفس الوقت، والمشكلة تبدي لما يتحول من وسيلة نستخدمها إلى شيء يسحبك بدون وعي، فتدخل حتى تشوف شيء بسيط، وبعدين ورا ساعة تحس أنه أنت أصلاً كملت بعيد عن الأشياء اللي ردتها. فلا تسمح للتليفون ياخذ انتباهك، استخدمه بوعي بالأشياء اللي تفيدك.

بالعراق تختلف الظروف هواية، بس اللي ما يختلف هو روح الناس وطيبتهم، كرمهم اللي يبين بأبسط المواقف، ومساندتهم اللي يقدموها بدون ما ينتظرون مقابل. هذه الروح هي اللي تخلي الحياة أحلى بالعراق رغم الصعوبات، وتخلينا أكثر قدرة على الاستمرار.

المشاة هم جزء من هذا الطريق، وإلهم حديثنا أنه ما يعبرون الشارع بسرعة أو بدون انتباه. تأكدوا أن الشارع فارغ حتى تعبرون بأمان. أما بالنسبة للسواق فخفوا سرعتكم إذا شفتوا مشاة، وانتبهوا لأن هذا الطريق مسؤولية للجميع.

قبل الطباعة كانت الكلمة حكر لمن يملك الوقت، السلطة، القلم. بس بعد ما أجا غوتنبرغ واخترع آلة قدرت تنزل الحبر وكأنه تنزل الوعي للعالم، صار للكتب صوت وللأفكار أجنحة، وانطلقت الحضارات من بين الأوراق، صارت تنتشر وتقرأ وتخلد. الطباعة ما غيرت طريقة الكتابة وبس، غيرت منو اللي يكتب ومنو اللي يقرأ ومنو اللي يقرر. فإذا ردت أنه تترك أثر، اكتب شيء يستحق أنه تعاد طباعته.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ناس هواية تمر بموقف صعب، تضحك بوقت الجديات، اجتماع، محاضرة رسمية، أو حتى مناسبة معينة ما تستوجب الضحك. فجأة هذا الشعور يجيك وما تقدر تسيطر عليه. هذه ظاهرة تصير نتيجة لتفاعل بين الدماغ العاطفي والمناطق المسؤولة عن التحكم الاجتماعي، والضحك هنا هو وسيلة تفرغ بها التوتر أو الشعور الداخلي اللي ما تقدر تعبر عنه طريقة مباشرة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: and I'll write your name.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. AUIB FM.

السلامة مو قوانين معقدة، هي وعي بسيط يرافقك بكل حركة، بالبيت، بالشارع، بالشغل، وحتى بتفاصيلك اليومية. لا تنتظر حادث حتى تتعلم شلون تكون حذر، لأن أغلب السلامة الحقيقية هي أشياء صغيرة إذا التزمت بها تحميك من أشياء أكبر.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my next one.
2: الموسيقى مو بس أصوات نسمعها، هي تجربة تقدر تحفز مناطق بالمخ ترتبط بالمتعة والمكافأة، ولهذا ممكن تغير مزاجك بسرعة وتخليك تحس بطاقة وهدوء حسب الشيء اللي تسمعه. وأكيد حتى تكون أحسن، خليك ويانا على السماع 101.5 AUIB FM.

لا تخاف من التغيير حتى لو كان بالبداية مخيف. المألوف ممكن يطمنك، لكن مو دائما هو الأفضل إليك. البقاء بنفس المكان لأن هذا المكان معروف يستهلكك أكثر من خطوة جديدة ممكن تغير واقعك بالكامل. خليك جريء وغير حتى توصل للأفضل.

بالازدحام؟ تأخرت، تعبت نفسياً، والأصوات تزعجك، سيارات، هورنات، وتأخير، كل هذه الأشياء تخليك تعصب. بس شنو راح يصير أو شنو اللي يتغير وأنت عصبي؟ ولا شيء، بس ترهق نفسك أكثر. فخلي عندك هدوء وشغل شيء تحبه، أو اسمعنا على 101.5 AUIB FM.

السكوت علامة الرضا، هذا اللي يتردد دائماً ونسمعه من أهلنا، لكن مو كل صمت معناها موافقة. فأكو ناس تسكت لأن تعبت من الشرح ولأن هي مو مقتنعة أصلاً، فلا تفسر السكوت دائماً بالطريقة اللي تناسبك أنت.

0: البيت.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

0: Thank you.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.